إنين نلقو بين في الخشنة قوكون زهو إيا خولجش أكو دي كو إيا أتينا بين في الخشنة أكو أجنة دي إيا شك إس جلي قوهد أو إيا خاج أهد أشعال أدو دي إيا الكنا مونتانا أجو إيا شك

شي آج بد وقت خا إيا بخا إيا دي سسبنشن شي آج إيا بخلاص نيكي آج نا كيكو دي كانت إيا دي دمستيك فايلنس آد أطلاكو إيا دي كانت إيا دي كريمينال مشتف إيا بك أكو إيا آج دي دوغلاس كاونتي جيل ريكوردز إيا وارو بشي آج دي إيا أرست بت إليا إيا بي دي باركر بوليس إيا آج شلات أتاتو أسخان تاكيد آز كانتكو Ia Thursday, ia ta aro ia pukbut ilia, tibi yegun adi wal ia, ia ajdi.